0: ايش مهر بلال استعمال وها تلخا خبري كوم د مردان السلام عليكم انام خان
1: خبر
0: څنګه زو سکندر خبري کوم د خپل کور نه السلام عليكم شمایل خبري کوم د
1: روان
0: د وګانی سلامونه میګو السلام عليكم بیا غنا

اوكي سي اتشي تاسو سمي سارغلي ابو زيزر شامل كاسي وي السلام عليكم منزبان وي غزل اتشي نشته محبت زندگی خبري پاتي دي خسي پنما د روایت خبري پاتي دي مست دي دنيا مست دنيا دارا د دنيا د زيب زينت سرا خغه د دوزخ او د جنت خبري پاتي دي خلق خود پرس ستر مطلب رشه در مطلب رشه درشه دي لړلې د کلی محبت خبري پاتي دي محمد رحمان د شيګر نه خوشاله شي السلام علیکم گرشی باتن عبدالخادی ہیں بائی سٹڈا معاش جنتی سے اور شب مشخم پروگرام اور خزنی میں وہ لے گا ویسے آواز سے اوکے دیشا انہیں نہ خوشحال شے ویسے السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو سنگے بھائی آپ چوت آپ کو چوہ کو پشت میں کیا کہتے ہیں سب کو سلام فوز مشکا ہوئی تھا بھائی عائشہ مشکا سکورتم شکوی سکورتم جاکی شاشه متی اولاد شیخ سلطان جی دج وخت دجون مزل په تنها صورت دی څنګه وکړم ډیر خلک راغله خو زما د لارې من نه راځي متی اولاد صاحب سره د نوټین چې تمام پروډکټس ملوي ښه شي ګره شي ګول سسر هم ملوي شي خوډور شي او تخیر زر نسور شي هم ملوي شي د ټولو سره نوټینشن پروډکټس ملوي شي د ټولو رخصلای شو اسه ملوي شي